على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.

وها نحن نبدأ معكم الحلقة الثانية من الموسم العاشر ونحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

ومن ملبون إلى كل مكان تصل إليه أصواتنا نقول لكم أنتم جزء من هذه الرحلة وأنتم جزء من هذه الإذاعة حيث نلتقي معكم مساء كل يوم اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون كذلك إنها العاشرة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى وهذه الإذاعة تبث لكم من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي وكعادتنا أعددنا لكم في هذا الموسم ساعتين منوعتين فيهما الأخبار الفلسطينية والأسترالية وكذلك العالمية والفقرات الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية وكل ذلك بروح فلسطينية ومن أجل فلسطين وسيكون معنا بإذن الله من غزة مباشرة محمد مطر الإعلامي المميز لينقل لنا أخبار الوطن من أرض الوطن ثم بعد ذلك ننتقل إلى نشرة الأخبار الجوية لمدينة ملبون ثم بعد ذلك نفتح كالمعتاد أبواب الإذاعة أمامكم لذا يمكنكم الاتصال من خلال الرقم من داخل أستراليا طبعا 03940421 وأيضا يمكنكم مشاركتنا رسائلكم واقتراحاتكم عبر الواتساب وأيضا الاتصال عبر الواتساب من خارج أستراليا على الرقم 04224584446 ومن خلف الميكروفون يرافقكم هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين وتحية محبة وتقدير من كل فريق الإعداد في كل مكان لكم جميعا مستمعين

وإليكم نشرة الأخبار. وبعد عام على التهدئة، هل يرسم الخط الأصفر خريطة جديدة لغزة؟

حيث ترسم التموضوعات العسكرية الصهيونية حدودا للموت والتهجير وتحولت حياة العائلات النازحة إلى رحلة عذاب مستمرة لا تنتهي ففي مركز إيواء قريب من الخط الأصفر تعيش 17 عائلة واقعا كارثيا إذ تعرض مخيمهم لاستهداف مباغت الخميس الماضي بعدما أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة سلسلة من القذائف الحارقة التهمت خيامهم وتجهيزاتهم بالكامل مما دفعهم للنزوح القصري مجددا ومشيا على الأقدام وبحثا عن مأوى وسط شح مقومات البقاء. ويقول فداء أبو جامع وهو أحد سكان المخيم إن الاستهدافات لم تترك لهم أي خيار سوى الفرار بأرواحهم بينما قال موسى أبو سعادة إن النازحين اضطروا لترك كل ما يملكون باحثين عن مأوى وهم فاقدون لأدنى احتياجات العيش. ويعرف الخط الأصفر ميدانيا بمكعبات إسمنتية مطلية بالدهان الأصفر ومع تحريك هذه العلامات غربا وإقامة حواجز ومواقع عسكرية وتدمير منازل ومناطق سكنية أخذت المساحة المتاحة للفلسطينيين تتقلص وسط مخاوف من أن تتحول ترتيبات الانسحاب وإعادة التموضع المؤقتة إلى واقع جغرافي طويل الأمد. وعقب توقيع الاتفاق بدأ جيش الاحتلال الصهيوني في تكوين المنطقة العازلة بقطاع غزة وإعادة موضوع القوات وفي 20 من الشهر ذاته أعلن بدء تحديده وفقا لتوجيهات المستوى السياسي بوضع مكعبات إسمنتية صفراء مع تحذيرات للفلسطينيين من الاقتراب. وتسريبات صهيونية عن مقترح جديد لجمع أسلحة حماس في غزة حيث أفادت قناة كان الصهيونية مساء الأحد بأن الكيان الصهيوني سمح لشركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للبدء في البحث ورسم خرائط لمواقع قد تسلم حركة حماس منها أسلحتها بهدف تدميرها.

وبحسب ما ذكرته هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصادر فإن أعضاء الفريق الأمريكي سيدخلون جنوب قطاع غزة في منطقتي رفح وخان يونس الخاضعتين للسيطرة الصهيونية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية. وإيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيون، حيث أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الأحد استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحث خلاله التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه وفقا لوزارة الخارجية السعودية. وبحسب الخارجية الإيرانية فقد أعرب عراقجي عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن. وشدد عراقجي على أن الأزمات القادمة في المنطقة لا يمكن حلها عسكريا، مؤكدا دعم طهران للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

وإليكم مستمعين الكرام الأحوال الجوية لمدينة ملبون. اليوم هو 12 من أكتوبر الشهر العاشر العام 2026. درجات الحرارة 20 درجة للعظمى و15 للصغرى وغائم كليا وممطر. كذلك يوم غد الثلاثاء هو غائم كليا وممطر بينما درجات الحرارة تتراوح بين 8 درجات و14. يوم الأربعاء الموافق 14 من الشهر العاشر فهو غائم جزئيا ودرجات الحرارة 8 درجات للصغرى و15 للعظمى. ويوم الخميس ويوم الجمعة هو غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح بين 5 درجات للصغرى و21 للعظمى. ليوم الخميس بينما يوم الجمعة هي 8 درجات للصغرى والعظمى 23. نشرتنا انتهت. دمتم.

بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي أحبائي عبر أثير إذاعتنا إذاعة فلسطين من ملبورن حياكم الله ونكمل ما بدأناه معكم في الحلقات السابقة عن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ اليوم بصحابية جليلة وهي خير نساء الأرض وهي السيدة خديجة بنت خويلد أحد خير نساء العالمين أم المؤمنين وأول زوجات النبي محمد وأم كل أولاده إلا ولده إبراهيم ابن مارية القبطية وخديجة بنت خويلد هي أم المؤمنين كنيتها وأم القاسم وأم هند ولدت في مكة في سنة 68 قبل الهجرة الموافق ل 556 للميلاد وتوفيت في السنة الثالثة قبل الهجرة الموافق ل 619 للميلاد عن عمر ناهز 65 عاما في مكة المكرمة وهي مبجلة عند طوائف الإسلام كافة ومقامها الرئيسي ومكان دفنها مقبرة المعلاة أو الحجون في مكة المكرمة ونسبها هو أبوها خويلد بن أسد وأمها هي فاطمة بنت زائدة ابن الأصم وإخوتها وأخواتها العوام بن خويلد وحزام بن خويلد ونوفل بن خويلد وعمر بن خويلد وهالة بنت خويلد أما أزواجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عتيق بن عابد المخزومي وأبو هالة بن النباش بن زرارة التميمي وأولادها هند بن أبي هالة وهند بنت عتيق أما أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة وتحظى خديجة بنت خويلد بمكانة كبيرة ومنزلة عظيمة عند الطوائف الإسلامية كافة فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وقد أتى جبريل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرة فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وسيدتنا خديجة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر وهو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يلتقي نسبها بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وأبوها خويلد بن أسد كان سيدا من سادات قريش يروى أنه وقف وواجه آخر التبابعة ملوك اليمن وحال بينه وبين أخذه للحجر الأسود كما كان ضمن الوفد الذي أرسلته قريش إلى اليمن لتهنئة سيف بن ذي يزن عندما انتصر على الأحباش وطردهم من اليمن بعد عام الفيل بسنتين وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم ابن رواح بن حجر ابن عبد ابن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر وهو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وجدتها هالة بنت عبد مناف ابن قصي ابن كلاب وإخوتها وأخواتها وهم أولا عدي بن خويلد وكان خويلد به يكنى وانقرض ولده العوام بن خويلد قتله مرة بن متعب الثقفي في حرب الفجار ونوفل بن خويلد كان نوفل شديدا على المسلمين وقتل يوم بدر كافرا وحزام بن خويلد وهو والد حكيم بن حزام قتل حزام في حرب الفجار الآخر وعمر ابن خويلد يقال وهو الذي زوج خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم وهالة بنت خويلد هي والدة الصحابي أبي العاص بن الربيع ورقيقة بنت خويلد وهي والدة أميمة بنت رقيقة وخالدة بنت خويلد كانت عند علاج بن
علاج بن أبي سلمة ابن عبد العزة ابن غيرة الثقفي، والطاهرة بنت خويلد ذكرها ابن حجر العسقلاني في قسم من ذكر لها صحبة، وقال الطاهرة بنت خويلد أخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الزبير بن بكار. وأعمامها وعماتها، أعمامها عمرو بن أسد كان بعد وفاة أبيها يوم حرب الفجار زعيم قومه، ونوفل بن أسد والد ورقة بن نوفل، والحارث بن أسد جد أبو البختري بن هاشم وعمر بن أمية بن الحارث، والحويرث بن أسد والمطلب بن أسد والد الأسود بن المطلب وأبو حبيش بن المطلب، وعثمان بن أسد جد الحويرث بن عباد بن عثمان. وعماتها أم حبيب بنت أسد والدة برة بنت عبد العزة جدة النبي محمد لأمه، وأرنب بنت أسد. ولدت السيدة خديجة بنت خويلد في مكة قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم 15 عاما، أي على وجه التقريب ولدت في عام 556. نشأت وترعرعت في بيت حسب ووجاهة وإيمان وطهارة وسلوك، حتى سميت بالطاهرة وعرفت بهذا اللقب قبل الإسلام. وكانت كثيرا ما تتردد على ابن عمها ورق بن نوفل، تعرض عليه مناماتها وكل ما يمر بها من إحساس ورؤيا تراها أو هاجس تحس به. ونكمل إن شاء الله معكم إخواني وأخوات عن حياة الصحابية الجليلة وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد في الحلقات القادمة إن شاء الله. نتكلم عن حياتها قبل الإسلام وتجارتها وحياتها بعد الإسلام وما صنعته وفعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن تعم بها الفائدة. حياكم الله، مقدمها لكم حسام الدين خليل.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعدنا اليوم مع الفقرة الأسبوعية وزدناهم هدى أنت مكلف بالسير لا بالوصول ومن أنفع ما قرأت في ذلك قصة الصحابي الجليل ضمرة بن جندب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى يثرب لم يتبقى في مكة إلا عدد قليل من المسلمين لم يهاجروا لمرضهم وكبر سنهم وكان منها بين هؤلاء الصحابة الصحابي الجليل ضمرة بن جندب لم يستطع تحمل مشقة السفر وحرارة الصحراء فظل في مكة مرغما ولكنه رضي الله عنه لم يتحمل البقاء بين المشركين فقرر أن يتحامل على نفسه ويتجاهل المرض لم يتبقى في مكة إلا عدد قليل من المسلمين لم يهاجروا لمرضهم وكبر سنهم وكان منها بين هؤلاء الصحابة الصحابي الجليل ضمرة بن جندب لم يستطع تحمل مشقة السفر وحرارة الصحراء فظل في مكة مرغما

في الطريق اشتد عليه المرض فأدرك أنه الموت وأنه لن يستطيع الوصول فوقف رحمه الله وضرب كفا على كف وقال وهو يضرب الكف الأولى اللهم هذه بيعتي لك ثم قال وهو يضرب الثانية وهذه بيعتي لنبيك ثم سقط ميتا فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث لضمرة ونزل قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أخبرهم بشأن ضمرة وقال حديثه المشهور الذي ورد في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات فحاز ضمرة شرفا لم يحزه غيره بأن نزل فيه قرآن وسنة رغم كونه لم يصل إلى المدينة الطريق إلى الله طويل لا يشترط أن تصل إلى آخره المهم أن تموت وأنت فيه العمل مع الله لا يشترط فيه أن تصل للهدف ولكن يكفيك أن تموت وأنت تعمل وتسير في الطريق إليه ما دامت نيتك لله حافظوا على مسيركم إلى الله فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة اللهم سير قلوبنا إلى طاعتك كانت معكم أختكم سماح مطر

0: ومعنا مستمعين الكرام الإعلامي الجميل محمد مطر من غزة. مرحبا محمد. ألو.
1: يا هلا.
0: أهلا وسهلا فيك. احنا دايما لما نسمع صوتك بنشم ريحة الوطن، بنسمعه كويس يعني الوطن من خلالك.
1: وريحة الوطن اليوم طرفي، عمال بأفطر يا قاعد مع الشباب، وبنفطر صحن حمص عليه لحمة مفرومة مع كاسة شاي.
0: أنا شفت لك مقطع امبارح تقريبا، أنت بتعمل مقابلة ولابس بدلة، فبتقول يعني لو تعرفوا إيش المعاناة لما وصلنا لمرحلة أني ألبس بدلة، يعني تفكرونيش لابس بدلة أنه هيك، يعني صحيح هذا الكلام؟
1: يعني لو بدي يعني لو في متسع تفاصيل الموضوع هذا، وهو يعني ممكن البعض يعني يستفه الأمر، لكن بالنسبة لنا أزمة ومعاناة. لو أشرح لك من بدايتها لحد انتهاء هذا اليوم، كان عندي يوم علمي يعني يوم علمي بمناسبة سرطان الثدي في أكتوبر الوردي، وعملت وزارة الصحة مع بعض المؤسسات فطلبوا مني أن أنا أكون عريف الحفل وقدمته. الآن اختيار هذا اليوم، تمام؟ الموعد كان بالنسبة لنا أزمة، كيف بدك تختار يوم يكون فيه مواصلة وتقدر تتحرك فيه؟ فاختار يوم السبت، يوم السبت متاح، هاي خلصنا أول مشكلة. الآن موضوع البدلة، إذا بدك تجيب بدلة بدك تلاقي محل خاص يغسلها ومحل خاص يكويها، لأنه لا في كهرب ولا في مكوى ولا في غسالة. اليوم تكلفة البدلة لحالها مبلغ وقدره، مبلغ تكلفة الغسيل مبلغ وقدره، تكلفة الكوي مبلغ وقدره. فتجاوزنا هذا الأمر ووفرنا البدلة وكويناها وغسلناها عشان نطلع بشكل أنيق.
0: طب البدلة البدلة من بين الأنقاض، يعني كيف جبتوا البدلة أصلا؟
1: والله لا أخفيك، أنا طلعت البدلة من تحت الردم
0: يا تمام؟
1: وكانت شبه محروقة وعليها برود وعليها يعني، فبعتها على مغسلة غسلناها وبعتناها على مكوجي كواها ولبسناها وطلعنا فيها بالشكل اللي شفته. فبعدها موضوع المواصلة، يعني هذه أكبر أزمة. قبل الحرب كنت تشغل سيارتك وتروح تأخذ مكتب خاص بالسيارات، تمام، وتطلب سيارة وتتحرك. اليوم تطلع مشي مسافة أكثر من نص المسافة مشي عشان تلاقي الله يعزك كرة حمار أو كرة يسوقها يعني تقودها دابة أو حصان، تمام، تركب على هذه الكرة. بعد هيك توصل لسيارة تجرها عربة، سيارة تجرها عربة اللي تسمى عندنا بالمصطلح في غزة العجلاء، سيارة بعجلاء، إنه بتركب فيها عربة السيارة من وراء وبيجهزوها على أساس إنها تأخذ أكبر عدد من الركاب. وهي بدك مدة لا تقل عن ساعة تقريبا على أساس إنه يكتمل العدد والكل يبعث. أنت عارف موضوع الأزمات الفلوس والعملات النقدية في غزة. ولما توصل المكان بدك تمشي، فبتوصل يعني فعلا يعني أنا لما وضحت الاقتباس أو الموضوع بعبارة أنه ما يغرك المشهد أو ما يغرك المظهر الأنيق والثقة اللي أنا بظهر فيها أمام الكاميرا في, في, في, في يوم العرافة لهذا الحفل، ما يغرك الموضوع بقدر المعاناة اللي كانت والمشقة والطريق المتعبة اللي وصلتنا لهذا الطريق.
0: يعني
1: لكن
0: يعني اللي بشوفك بحس انه انت مرتاح، وبحس انه أيوة. انه انت عندك حاط في البيت قاعد في 5 ستارز وحاط 50 بدلة وبتنوع، يعني بيجي بقول لك من وين هذول، يعني بقول لك عندنا ضرب وعندنا كذا، ومن وين يعني؟ والابتسامة والراحة، مش عارفين الابتسامة هذه والراحة، هذا كله من ربنا سبحانه وتعالى اللي معطيكم الصبر والقوة.
1: طبعا وطبعا بنسعى وبنحاول عشان نظهر غزة بالصورة اللي هي كانت اللي الحقيقية اللي احنا كنا عايشينها. احنا كانت هذه حياتنا، يعني انا واحد من الناس كان عندي ما يقارب من 8 ل 15 بدلة اتدلل واختار بينهم، وما احسب حساب اكوي وغسيل لانه البيت موجود فيه كل شيء، في مكوى وفي مغسلة، سيارتك موجودة تحت البيت تشغل السيارة وتتحرك براحتك، شوارع موجودة ومسفلتة، وكانت امورنا ماشية يعني بكل اريحية. ما يغرك الصورة اللي تطلع من غزة، الركام والدمار اللي سببها الاحتلال، لكن احنا كنا بالضبط كنا عايشين في حياة جميلة. كانت
0: تاريخ غزة يعود إلى آلاف السنين، والرقي والفخامة يعني احنا كنا سابقين العالم كله أصلا.
1: صحيح.
0: نعم احنا سابقين العالم يعني يعني مش انه يفكروا انه البدلة ولا السيارة انه يعني يعني اوف لا لا احنا طول عمرنا الحمد لله العالم كله سابقين
1: هذا الطبيعي تبعنا
0: بس انا سؤالي انا شفت فيديو سيارة وبتكون وراها بتجر
1: هي مقطورة هي هي اللي انا بقول لك عنها
0: طب هذا هذا اختراع احنا اللي عاملينه يعني لانه اول مرة في حياتي انا اشوفها
1: يعني هي مؤذية ولو وعدم وجودها كان حيكون في أزمة كبيرة يعني أنت إلها إيجابيات ولها سلبيات إلها إيجابيات وإلها سلبيات فمن من إيجابياتها إنه عدم إنه وجودها خفف أزمة المواصلات كان الناس اليوم تأزمت كان الشهداء ما قدرناش ننقلهم كان الإصابات ما قدرناش ننقلهم كان المصالح كلها في البلد توقفت كان لا قدرت توصل سوق ولا تزور قريب ولا توصل عزة ولا توصل فرح ولا توصل مستشفى ولا توصل وظيفتك بدون العجلة الآن هي حلت الأزمة أزمة المواصلات لكن من من من السلبيات تاعتها إنها خطيرة ممكن إنها يعني مثلاً تفلت متعبة للجسم بشكل كبير لأنه مش مصممة كسيارة فيها سنابرسات وفيها كراسي مريحة
0: هي طويلة يعني أنا شفتها طويلة جداً إنه يعني مع الاهتزازات وما فيش شوارع وما فيش أرصفة هي خطرة جدا أصلاً نعم
1: صحيح
0: وبعدين بدك تستنى لما تعبيها يعني يمكن هي تتسع أكثر من 20 إلى 50 واحد أنا مش عارف المستمعين إذا متخيلين بس أنا لما شفتها أنا قلت يمكن هذه AI أو يعني مش عن صحيح يعني لأن أنا أول مرة في حياتي أشوف إشي زي هيك يعني بس
1: يعني
0: الحاجة أم الاختراع دائما عندنا
1: طبعا يعني احنا أمور كتير لو يعني بقول لك لو انه هذه الحرب لا قدر الله يعني شنت على اي دولة سواء عربية اسلامية اوروبية ايا كان ما قدرت تصمد وتصبر وتخترع وتشوف بدائل بشكل اللي احنا بنقدر عليه اليوم عند الناس قدرة على التكيف بشكل مجنون يعني بقول لك على سبيل المثال توقف الغاز والوقود وتوقف إدخال هذه المستلزمات عبر المعابر مباشرة تم اختراع السولر الصناعي المصنع في غزة والبنزين المصنع في غزة بيستخدموه بيستخرجوه وشغلوا فيه السيارات وشغلوا فيه العربات بشكل عام
0: محمد هذا كله أنا بعتبره يعني فعلا نضال ولكن الأكثر من هيك أنه أنت بتقول لي قبل شوي على موضوع البدلة أنه رايح في عندك ندوة على الكانسر يعني احنا في ايش يعني اي حدا بسمعني بقول احنا في ايش وهم في ايش الندوة على كانسر ونازلين يخبطوا ونازلين يعني لسه اليوم احنا بنسمع ومبارح انا بسمع بيوت تهدمت يعني في المناطق اللي هي الوسطى يعني تم تدميرها يعني لواحد من اصدقائنا اللي اسسوا الاذاعة بعت بعض يعني الصور لأخوه هو قاعد فوق الردم إنه مبارح جاي صاروخ ونازل فيعني أنتوا ما شاء الله بتعملوا قاعدين ندوات على الكانسر وعلى كذا وعلى كذا ولسه بتنضربوا يعني كيف يعني اشرح لي
1: على مدار اللحظة يعني يمكن أنا بكلمك الآن يمكن في شهداء الآن لأنه قبل شوية كان في استهداف وجيراننا يعني من عندنا من المعسكر من خان يونس امبارح أكثر من 5 شهداء يعني كانوا بيتجهزوا بيحفروا برميل مندي تعرف البرميل مندي يا أستاذ جمال؟
0: طبعا
1: البرميل المندي فكانوا قاعدين بيتجهزوا ولسه عمالين بيطلعوا الدجاج من برميل المندي استهدفهم الاحتلال أكثر من 5 شهداء وقرابة 20 إصابة إصابات خطيرة يعني هم رايحين يسهروا وينبسطوا ويلتقيوا بعد غياب يمكن لسنوات بعد غياب لأشهر أجت الفصل اللي جمعتهم أصدقاء ومعارف فتم استهدافهم بدون يعني أي مبرر بدون أي دليل بدون أي إثبات يعني أنا يعني في هذه اللحظة يعني هنالك عائلات تنزح من المناطق الشرقية لا زال لحد اللحظة عملية التضييق الخط الأصفر يقترب في منطقة الشجاعية يعني كل هذه الأمور في المقابل يعني هنالك فرح وهنالك إشهار بعد قليل وهنالك ندوة وهناك تكريم لخريجي الجامعات وهنالك تكريم لصف الحفاظ هذا هو المشهد في غزة دمار وقتل وفرح وعزة ومولود جديد وحياتنا في غزة ما بين شفاء نرجوه وولادة ننتظرها هذا هو المصطلح وهذا هو العنوان في هذه المرحلة
0: شعب يعني ما شاء الله شعب الأبطال وشعب الأبطال يعني ما بوقفش يعني يعني بيستمر وبضل يستمر. أنا ما بدي أخذ من وقتك كتير بس إحنا وصلنا بعض الأخبار السيئة إنه في قصف في يعني الأسبوع اللي راح ما كان أسبوع مستقر فبدي بس توجز لي إيش الوضع اللي موجود الآن في غزة.
1: الوضع الميداني أستاذ جمال يعني وجميع المستمعين يعني هو يعني هذا هو الحال منذ قرابة منذ أن توقفت هذه الحرب منذ عام بالتحديد. يعني نحن يوم أمس أصبح لهذه الحرب توقفت أو ادعى الاحتلال بأن الحرب هذه توقفت لمدة عام. منذ أن أعلن وقف إطلاق النار لحد اللحظة أكثر من 2000 شهيد، لربما العدد تجاوز 3000 شهيد لحد هذه اللحظة.
0: هذا غير الجرحى طبعاً،
1: هذا غير الجرحى، غير عملية النزوح، غير عملية القصف. في المرحلة الماضية أو في الأسابيع الماضية تأتي هنالك إشارات إخلاء من الاحتلال بشكل لحظي. يعني هذه البناية مكونة من 5 طوابق، في كل طابق ما لا يقل عن 4 شقق، يعني نتحدث عن أكثر من 300 شخص في هذه العمارة على سبيل المثال. يتم إبلاغهم بإخلاء العمارة فورا، وخلال 10 دقائق يقوم الاحتلال بتسوية العمارة أو البناية بالأرض. هذه السياسة متبعة منذ أسابيع للاحتلال ومنذ أشهر بل منذ وقف هذه الحرب. يعني لك أن تتخيل أكثر من 50 عائلة تشرد في دقائق معدودة ولا يسمح لها بأخذ ممتلكاتها من هذه العمارة أو من هذه البناية، ويذهب إلى جوار المستشفيات وإلى جوار المدارس إلى الشوارع. كل يذهب إلى سبيل يعني يعلمه من الأقارب، من المعارف، من مراكز الإيواء، هذا إن كان لهم يعني متسع في جلوس في هذه الأماكن. فواقع مرير وحياة خشنة واستهدافات على مدار اللحظة، على مدار الساعة. يعني حتى وتيرة الاستهدافات تزايدت. كنا نتحدث قبل قليل عن السيارة التي تجرها أو العرب التي تجرها سيارة. هذه العقلاء اللي احنا بنسميها في غزة العقلاء اللي هي العربة، تم استهدافها في الأسبوع الماضي وأكثر من 8 شهداء استهدافها بشكل مباشر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فالغارات متواصلة والقصف مستمر والعالم لا يتحدث، يعتقد بأن الحرب قد يعني توقفت منذ عام، ولا يعلم بأن عدد الشهداء يرتفع وعدد الضحايا يرتفع والإصابات والتضييق أيضا من جهة المعابر. في كل يوم نسمع هنالك خبر جديد بأنه سوف يتم تضييق عدد الشاحنات التي تدخل عبر المعبر، ويعني إيقاف التنسيق عبر الشاحنات التي تحمل الملابس والأحذية وإيقاف تنسيقها بحجج يعني فارغة وبدون إثباتات وبدون أدلة. لكن هذه السياسة المتبعة من عملية التضييق المستمر على قطاع غزة.
0: طيب برضو احنا في سؤال انا بدي اسأله، كنت الحلقات السابقة موضوع العصابات للأسف والخونة اللي هو الأسماء اللي انا ما بدي اذكرها يعني عشان يعني ما اجرح المستمعين بسماع اسمهم، هذول يعني احنا بطلنا نسمع عنهم، ايش الوضع؟
1: هم الآن يعني كما نعتقد أو كما يروج الاحتلال بأن الاحتلال يعد بهم جيدا، يمدهم بالذخيرة بالسيارات. هنالك حالات يعني بعض الأشخاص ممن لا تدخل بهم السبل لكن يتم إسقاطهم، يعني لديهم كره للمقاومة، لديهم خلاف مع حماس، يعتقدوا بأن الانتقام هو الانضمام إلى هذه الميليشيا التابع للاحتلال في المناطق الشرقية. وبالتحديد يعني وبالفعل هنالك بعض الأشخاص وبعض الأسماء ممكن أن تنضم يعني تضم إلى هذه الميليشيات. في المقابل هنالك بعض الأسماء تعود عندما ترى الواقع وتقتنع فعليا بأن ما يحدث هو عبارة عن خيانة للدين وللوطن، فيعني هنالك باب التوبة مفتوح لعدد من للجميع، لمن يعني يرغب بالعودة من هذه الميليشيا يقوم بالعودة وتسليم نفسه، لكن لا تسمح الميليشيا بعودته إذا علمت بذلك. يعني إما يعني قبل يومين كان هنالك عدد من الشبان عادوا إلى منطقة خان يونس من المناطق الشرقية من الميليشيا، وقد يعني تواصل معهم ذويهم بخصوص العودة إلى أرض الوطن أو إلى منطقهم إلى مناطقهم ولا إلى أهليهم، ويعني بإقناعهم بأن سوف يكون هنالك مسامحة من قبل الجهات الأمنية، فقرروا العودة. عندما علمت الميليشيا بعودتهم قاموا باستهدافهم مباشرة، ولحد اللحظة يعني جثمانهم موجودة ما بين الخط الأصفر وما بين يعني ما بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش وما بين المناطق التي يعني يوجد بها المواطنون والنازحون، ولا زالت الجثة موجودة هناك وجثث الشباب موجودة هناك، لم نصل إليها ولم يصل إليها أحد من طاقم الدفاع المدني أو الإسعافات. فكما تحدثت أن هناك يعني محاولات لاستقطاب بعض الشباب من هذه المناطق، وكذلك على العكس الجهات الحكومية تفتح باب التوبة لمن يرغب بالعودة من منطقة الميليشيات. على كل الأحوال هم بين الفينة والأخرى يتقدمون في ساعات الليل ويقومون بإطلاق رصاصات على الخيام وخيام النازحين، طبعا لا يتحركون إلا بغطاء جوي من قبل جيش الاحتلال من قبل مسيرات تحميهم بشكل متواصل، فيذهبوا إلى المناطق يعني النائية بالسكان ويقومون باستعراض يعني قدراتهم عن طريق توزيع بعض المساعدات وبعض السجائر وبعض الأموال على بعض المكلومين، ويعني يعتقدوا بأن المواطن الغزي سوف يعني سوف مع المدة سوف يتجاوز هذا الأمر ويعتبروا أنهم يعني أخطأوا وأن يمكن التعامل معهم بشكل ودي، لكن هم خانوا القضية وخانوا الوطن وخانوا المواطن، وهم يعني أصبح الخلاف معهم أكبر من الاحتلال لأنهم أبناء جلدتنا وخانونا، فالقضية صعبة جدا في التعامل مع هذه الأسماء وهذه الميليشيا، ولكن لحد اللحظة مصيرهم يعني مجهول. هم الآن في حماية جيش الاحتلال ولا يمكن الوصول إلى المناطق التي يسكن فيها المواطنون والنازحون في غرب قطاع غزة. فيعني هذه هي الصورة وهذا هو حالهم في المناطق الشرقية خلف الخط الأصفر.
0: عموما يعني الحمد لله يعني على كل حال أنا بدي أشكرك، بديش أعطلك أكثر من هيك، وإلى أن نلقاك في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: تحياتي
0: جميعا السلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب، تحياتي لك يا أستاذ جمال، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.

ورحمه الله وبركاته. هذه القصة من وحي انتشال أجساد شهداء عائلة الثوابتة وأنسبائهم في قطاع غزة تحت أبراج المهندسين قرب مستشفى الشفاء غرب غزة. المشهد الأخير في حكاية. بدأت أمي نعمة تكلم والدي صالح بحذر: ماذا نأخذ في رحلة نزوحنا للجنوب؟ وتتخيل عدة إجابات بينها إجابة مريرة كنت قد سمعتها وأنا أكلمهما عبر الهاتف: لا تأخذ غير همك. أمي نعمة تضحك وتبدأ بتجهيز ما تستطيع حمله لتبدأ مع أبي رحلة نزوح طويلة ومرة. هنا وهناك أصوات مرعبة لغارات وحشية، أعداد كبيرة من الشهداء تحت أطنان من الإسمنت والحديد، الدرج ظهر طويلا ومثقلا بالطين والتراب وبعض الحنين. بدأت أمي نعمة منادى متواصلة على إخوتي وأبنائهم تأمل ترتيب أفراد العائلة في نزوحهم الأخير: مايا، يارا، ميساء، رحاب، تيا، محمد، أحمد، أسماء، رولا، صالح، ماري، لارا، تولين، تالا، عماد، ريم. رددت أمي نعمة أسماءهم مرات ومرات. كانوا يصعدون نحو السماء وتاركين خلفهم أجساد تمزقت تحت القصف والانهيارات والانفجارات. عبثا حاولت إنقاذ تلك الأجساد الميتة وذكرت في نفسها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أغمضت عينيها وانتظرت أبي صالح. أمسكت يده بحرص ومضيا نحو أفق بعيد دون تردد ولم تنظر خلفها. كان الأمر بسيطا، لمن تنظر؟ فقد ذهبوا كلهم معا مسرعين. نحن لا نعرف نهاية الطريق. 1040 يوم من القهر واليتم والانتظار، هم بأجسادهم تحت أنقاض برج المهندسين ونحن على حدود دماره نردد الفاتحة ونتمسك بالصبر واليقين. بدأت رنات الهاتف تقلقني، الصور تصل تباعا، أغمض عيني وأفتحها على عظام وبقايا أثواب ملونة وسوداء. أقول لنفسي: مايا كانت تلبس فستانها الزهري. أمي نعمة كانت ترتدي عباءتها السوداء، أما تالا فكانت تلبس سترتها الخفيفة الخضراء. قالت لأمها: إذا مت لا أريد أن أرتعش من البرد، لا أريدكم أرقاما مجهولة بل شواهد نقمتي على هذا الواقع المر وفي عالم ليس لنا. صدقت يا غسان كنفاني، هذا العالم ليس لنا. منذ تلك اللحظة زاد البكاء والعويل وانهارت قلاع الصبر، كلهم راحوا في غمضة عين، أما أنا ما زلت أضغط ذاكرتي الثكلى وأعيد نداءات أمي نعمة وأعاتب أبي: أين كنت يا أبي عندما نادت أمي؟ عائلتنا كلها دوني، أريد أن أكون معكم بلا عودة، حاملة أوزار الغياب والحزن والتعب. آه يا ديمة لا تأخذ غير همك، رحم الله الشهداء. ديمة هي بنت هذه العائلة، وقد أخطأت في مكان استشهادهم. بنايتهم أو شقتهم كانت ضمن شقق أبراج المهندسين، وهي قريبة من مخيم جباليا. كانت معكم نادي السعادة من القدس العربية. دمتم بخير، الإذاعة الفلسطينية من مربرم، ورحم الله الشهداء.

زلنا معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:17 ووصلنا بعض التسجيلات تهنئة بمناسبة استمرار موسمنا للسنة العاشرة وأيضا وصلني من أبو سيف جمال عليان مشاركة هي عبارة عن شعر قوي جدا راح أذيح بصوتي بعد قليل.

أنا المشكلة مزكم فأبو سيف جمال عليان الفنان الفلسطيني في سيدني يعني أرجو أنك أنت تعذرني إذا الصوت كان فيه شوية نشاز بحاول أحط أغنية مناسبة وأتمنى أنه تكون هذه مناسبة روح

0: المشاركة كما كتب أبو سيف هي هدية إلى كل متخاذل وخائن ونذل وعميل هي رائعة الشاعر فتح مسعود سنبيعكم لكن لمن؟ سنبيعكم لكن لمن؟ من يشتري من العفن؟ من يشتري من النجاسة والقذارة والفتن؟ من يشتري منا صراصير النذالة والوهن؟ من يشتري منا الكوارث والمصائب والحزن؟ من يشتري منا الجراثيم المضرة بالبدن؟ من يشتري منا اللصوص المستغلين الخوان؟
1: العودة حق كالشمس العودة حق
0: سنبيعكم لكن لمن من يشتري منا العفن من يشتري منا النجاسة والقذارة والفتن من يشتري منا صراصير النذالة والوهن من يشتري منا الكوارث والمصائب والحزن من يشتري منا الجراثيم المضرة بالبدن من يشتري منا اللصوص المستغلين الخون من يشتري العملاء والجبناء والأوساخ من سنبيعكم لكن لمن؟
1: يا وطنا ممتدا فينا
0: من يشتري العملاء والجبناء والأوساخ من سنبيعكم لكن لمن؟ من يشتري منا الفطافض والضلافع والمحن من يشتري منا البواسير الخبيثة والدرن من يشتري شر الدواب وشر عباد الوثن من يشتري عيبا يفضل عن مخازيه الكفن من يشتري عارا علينا يستحي منه الزمن سنبيعكم لكن لمن لستم كلابا للحراسة كي يكون لكم ثمن لستم حميرا للركوب ولا بغالا للمؤن لستم دجاجا تؤكلون ولا دوابا تحتضن لستم نعالا تلبسون ولا عبيدا تؤتمن سنبيعكم لكن لمن لستم كلابا للحراسة كي يكون لكم ثمن لستم حميرا للركوب ولا بغالا للمؤن لستم دجاجا تؤكلون ولا دوابا تحتضن لستم نعالا تلبسون ولا عبيدا تؤتمن من يشتريكم من بلاد العرب والعجم مجانا ومن سنبيعكم لكنه لن يشتري أحدا ولن سنبيعكم لكنه لن يشتري أحد ولن بالله لو أكرمتمونا فارحلوا عنا إذن وإذا انتحرتم سوف نشكركم على حب الوطن جميلة يا جمال أبو سيف جمال عليان الفنان الجميل فنان فلسطين وأيقونة فلسطين في أستراليا

0: سيدة فلسطينية تطلب من ربها الثبات بعد ارتقاء ابنتها إيمان عبد العال بعد قصف جيش الاحتلال شقتهم فجراً قرب مستشفى الشفاء بغزة. ثبتني يا رب، ثبتني يا رب كي لا يسقط يقيني وتأسرني دموعي ظنوني. إيمان يا روح طريقي أصيح وأصيح يا أنيني. أيبقى صبري يا قلبي يا وجع الدهر حنيني. أين الدنيا؟ أين الصمت مختبئ؟ أين تلال الشوق وضمير العالم مات؟ كيف أصحو من هذا الموت؟ إيمان يا أحلى البنات يا عمرا فات كفيك تخضبتا بالدم وأنات. أين الحياة؟ لما نحن الرفات واللحم والعظم والغياب؟ لماذا لا يرحل الموت هناك للبرد والصمت والبيات للمحيط البعيد هناك؟ أين الرجال؟ وأبي تحت الظنون تاب، هل غابوا تحت جمر الرماد والسجون حقول للمآق الصعاب؟ دموع تحجرت كماس وليل طويل المداد. إيمان تعالي لحضن الأخير نودع التراب الثقيل ونكتب عهد العبور بعيدا عن عالم كبير مرسوما بالقهر والسواد. كانت معكم نادية سعادة من القدس العربية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مراد نظام من مواليد الكويت خيطان. أنا مقيم في العاصمة الأردنية عمان، وإنني أعمل في مجال التربية والتعليم. ولا أود أن أشكر لكم صنيعكم الذي صنعتم تجاه أوطانكم وتجاه قضيتكم ومناصرتكم لها، وإن شكري مبنيا على أمرين هامين. الأول أنني أعلم علم اليقين، كما تعلمون أنه لا أحد يريد أن يعبر عن تضامنه أو مناصرته للقضية الفلسطينية بأي طريقة من طرق التعبير، فإنه يواجه أعتى أنواع الظلم والاغتيال وأعتى أنواع الضغط، لأن العدو الصهيوني يريد أن يغتال كل شيء، يريد أن يغتال الكلمة، يريد أن يغتال الحجر والبشر والأرض والفكرة والعقل، ولا يريد سلاما قط مع من يظن أنه يقدر عليهم. فإنني أشكركم على هذا، وأشكركم أيضا على أنكم تجمعون قلوبا وعقولا تائهة في الغربة عن الأوطان، فإن كل مغترب عن وطنه يشعر بقساوة الغربة، ويشعر بالقساوة أكثر عندما يرى ويشاهد الظلم مستمر. وينتظر انتظار الهائم عندما يسمع أي كلمة عن قضيته، عن وطنه، عما يذكره بنفسه وهويته. فشكرا لكم لأنكم تجمعون قلوب الناس في الشتات وفي الأوطان على قضية عادلة، وهي قضية الفلسطينية، وهي القضية الفلسطينية. شكرا لكم، وأرجو من الله أن تستمروا على خطاكم الصحيحة وأن لا تسكتوا الصوت الفلسطيني ولا ترضوا بسكوته.
2: شكرا جزيلا للأستاذ مراد نظام، وبالمصادفة الأستاذ مراد نظام من خيطان اللي هي مسقط رأسي أيضا، فألف تحية لك ولفلسطين وللكويت ولخيطان.

0: تحياتي معكم براء محمد فلسطيني من مواليد الكويت والآن متنقل في الإقامة بين الأردن والخليج العربي أرسل لكم أعز وأسمى التحايا لهذه الإذاعة الفلسطينية الرائدة التي تضلع بالقيام بأدوار تعرف فيها بعدات القضية الفلسطينية. نحن كشعب فلسطيني دائما نحافظ على هويتنا وعاداتنا وتراثنا من أقصى الخليج إلى أقصى المحيط إلى المهجر إلى الشتات إلى الدول النائية. فصوتنا ها هو اليوم ينطلق من أستراليا وبإذن الله عز وجل سيعم العالم أجمع حتى عودتنا إلى بلادنا فلسطين الحبيبة وإعادة الأسرى والمسرى بإذن الله عز وجل.
1: يعني جميل جدا أن نستمع إلى أهلنا في الأردن وفي كل مكان، يعني بيعطونا طاقة قوية عندما نستمع إلى الوطنية منهم. شكرا لبراء محمد من الأردن، وشكرا لبسام أيضا من الأردن، ولكل مستمعينا في كل مكان.

0: نحن قصة حقيقية لوالدة الأسير المحرر نائل البرغوثي. المشمشة التي وقعت في حجري من شمال البلاد إلى جنوبها، يعبر هذا الطائر المسافر ويضم بين جناحيه مشمشة حلوة. كانت الريح أقوى من جناحيه، ونظر إلى قدميه المتأرجحتين في مرتفع شاهق وسأل نفسه: أيطير هاربا إلى فراخه البعيدة أم يتمسك بفاكهة الصدفة العجيبة بين أشجار الشمال وأشجار الجنوب في فلسطين؟ أسقط الطائر العجيب مشمشته في حجر الحاجة فرحة البرغوثي، لقفتها بدهشة ورفعت نظرها للسماء سائلة: ذاك الطير المسافر، لمن حملت هذه المشمشة يا طير؟ وأي فراخي سيأكلها اليوم؟ أكملت الحاجة فرحة البرغوثي قطف فولها اليابس منتظرة ضلط أحد فراخها، أقصد أحد أبنائها. كان نائل مندهشا من لهفة أمه عليه في هذه اللحظات، وأعطته المشمشة. من وين جبتيها يما؟ من أم نجم؟ لا يما. من خالتي حليمة الزاغة؟ لا يما. هاي من طير مسافر من الشمال للجنوب، وكعها في حجري، كلها كلها. حتى الطير يهدي أمهاتنا المشمش والخير، مبتعدا نحو مصير فراخه. أتذكر كلام النواب عن طيره الحيران: وقنعت يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير، ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان تعود إليها وأنا ما زلت أطير. مضفى النواب. كانت معكم نادي سعادة من القدس العربية. دمتم بخير أعزائي.
1: وشكرا للكاتبة والأديبة نادية سعادة من القدس.
2: بزياد الرهبة والغضب الساطع بزياد الرهبة.
1: وما زلنا معكم مستمعين الكرام، وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:34 لم يتبقى من برامجنا سوى فقرتين أو ثلاث. الفقرة القادمة هي خرافية فلسطينية، والدكتور أسيد عواودة من الخليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا يا مستمعين يا كريمين ويا مستمعات يا كريمات. تحياتي لك عمي أبو خالد. أهلا وسهلا فيكم جميعا في الحلقة الثامنة من برنامج خرافية فلسطينية. بقدم في هذا البرنامج أنا محدثكم أسيد عواودي من دور الخليل. بقدم لكم قصة من كتاب قول يا طير. هو كتاب يحتوي على قصص الفلكلور الفلسطيني جمعه إبراهيم مهوي وشريف كنعاني الله يجزيهم الخير على هذا العمل الممتاز. في الحلقة السابعة حكينا قصة منشل الذهب، وكانت قصة طويلة تكونت هي فعليا من ثلاثة حلقات، آخر جزء كان في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة إن شاء الله راح أحكي لكم قصة نص نصيص. نص نصيص قصة مشهورة كثير، فعادة لما يجوا الكبار بدهم يمزحوا مع ولد صغير بقولوا له وين يا نص نصيص، أو أنت بدك تشتري مثلا بنطلون يا نص نصيص، من هذا الكلام من باب التحبب والمداعبة. فنبدأ. قالت الراوي لا إله إلا الله، قال لحضور محمد رسول الله عليه صلاة الله. كان يا مكان في قديم الزمان كان فيه الزلمي متجوز نسوان ثنتين، واحد منهم بنت عمه والثاني غريبة، والثنتين بحبلنش يعني عقيمات. قال بدي أروح على هالشيخ بلكي على الله إنه يعطيني دواء لهالنسوان. راح الزلم على الشيخ وقال له بدي منك دواء يخلي نسواني يحبلن. قال له الشيخ بتروح على الجبل الفلاني بتلاقي هناك غول، بتقول له بدي حبتين رمان أطعمهن لنسواني علشان يحبلن. وشوف شو بيقول لك. راح الزلمي أجى على هالغول دغري هد عليه، حرق له لحيته وقصقص له حواجبه وقال له السلام عليكم. قال له الغول وعليكم السلام، لولا سلامك سبق كلامك كان خليت أخوي اللي في الجبل الثاني يسمع قرط عظامك. شو بدك؟ حكاله شو بده. قال له الغول روح على الجبل الثاني بتلاقي أخوي الكبير تسأله بدلك. راح على الجبل الثاني لاقى هالغول وعمل مثل ما عمل لأخوه وقال له السلام عليكم. قال له الغول لولا سلامك سبق كلامك كان خليت أختي اللي في هذاك الجبل تسمع قرط عظامك. شو بدك؟ حكاله. قال له روح عند أختي على هذاك الجبل بدلك. راح لقاها رادي أوعيها على ظهرها وقاعد بتطحن. قدم شد من إيدها اليمين الأواعي اللي على إيدها اليمين وشد الأواعي اللي على إيدها اليسار وأخذ شوية من طحيناتها. قالت له شديت أواعيي وصرت أعز من أخوي إسماعيل، وشديت أواعيي من الجهة الثانية وصرت أعز من أخوي نصار، الهمت من طحيناتي يعني أخذت منهن صرت أعز من ولداتي. هلكيت شو بدك؟ قالها بدي حبتين رمان أطعمهن لهالنسوان علشان يحبلن. قلت له بتنزل على هواك البستان بتلاقي غول نايم ذان فرشي وذان غطا، بتقطع حبتين رمان وبتشرد. سوى الزلم زي ما قلت له الغولي وروح. أهوتي في الطريق جاع، قل بدي أوكل من حبة بنت عمي لأنها بتزعلش علي بتقبل مني نص حبي. فلق حبي وأكل نصها. لما روح على الدار أعطى المرأة الغريبة حبة رمان وأعطى بنت عمه نص حبي. حابلن الثنتين مع بعض. المرة الغريبة جابت توم أولاد سمى واحد حسن وواحد حسين، وبنت عمه جابت نص بني آدم سمى نص نصيص. وكبروا الأولاد ويوم قالوا لأبوهم بدنا نسرح على الصيد والقنص. حسن وحسين قالوا بدهم كل واحد فرس وبرودي، وافق أبوهم وأعطاهم. نص نصيص قال بدي سخلي جربة ومقحار طابون. المقحار يا جماعة هو محراك النار يعني اللي بيظلهم ينفخوا فيه عشان يحركوا النار. جابوا لهم زي جاب له أبوه زي ما طلب وصرحوا. صاروا حسن وحسين يطخوا في البارود وما يصيدوش ولا إشي. نص نصيص ينام على الأرض ويخلي الغزال وهو ماشي ويضربوا على يجريه يكسر له إياهم. إخوته قالوا له أعطينا الغزلان اللي صدتهم تنروح ونقول إحنا صدناهم. قال لهم على شرط بسخن الختم تبعي وبختم على مؤخرة كل واحد علامي. قالوا له طيب. روحوا على الدار وأعطوا الغزلان لأمهم. أمهم طبخت ورمت عظامهن باب دار نص نصيص. صارت أم نص نصيص تعيط. شافها نص نصيص قالها ليش بتعيطي؟ قالت له بحر يعني اطلع إخوتك حسن وحسين بصيدوا الغزلان وانتي لا. قالها هم اللي بصيدوه روحوا شوفي ختمي على مؤخرة كل واحد فيهم. فرحت أمه وشافت الختم.
ثاني يوم صرحوا على الصيد غابت عنهم الشمس هم بعاد عن هالبلد أجوا على هالبلد ما لقوش فيها إلا هالغولي بتطارد ورا الديك لما شافتهم صارت تقول أهلا وسهلا يا أولاد أخوي ربطت خيلهم وسخل في باب هالدار فوتتهم وعلمت لهم عشا وعشتهم قالت لهم شو بوكلين خيولكم قالوا لها شعير محسك وحليب صافي محسك يعني مقشر وحليب صافي حطت لهم قالت للصنصيص شو بتوكل سخلتك قالها الخالي وميت عجين حطت لها فرشت لهم مشان يناموا حسن وحسين ناموا على المصطبة نص نصيص قالها أنا بقدرش أنام على المصطبة في قرط في قرطلة قرطلة يعني سلة معلقة في سقف البيت قالها أنا بدي أنام في القرطلة بس أعطيني كبشة فول وقربة مي خزق هالقربة خزق صغير وعلقها فوق راسه صارت تنقط على راسه وقعد بهالقرطلة وصار يقرش بهالفول الغولي فكرتهم نايمين صارت تقول يا سنان مضين مضين على حسن واخو حسين عاد نص الصيص فايق وسمعها صار يقول كيف انام وكيف انام وبطني خالي من الطعام قالت للغولي شو بدك توكل قالها بدي ديك محشي اوكله وانام سوت له هالديك اكله وراح ينام رجعت الغولي تقول يا سنانات مضين مضين على حسن واخو حسين قام نص الصيص قال كيف أنام وكيف أنام وبطني خالي من الطعام قلت له شو بدك توكل قالها بدي خروف محشي محمر ومقمر أكل وأنام ما سوت الخروف وخلصت إلا هي الشمس طالعة قالوا لها بدنا مي مشان نغسل راحت تجيب لهم مي وهو قالهم ولكم قوموا هذه غولة قاموا ركبوا وشردوا ولما رجعت لقيتهم شردين لحقتهم يوم ما شفتهم صارت تقول يا حليب روب روب واربط رجلين خيلهم في الدروب يا حليب روب روب واربط جرين خيلهم في الدروب أوقفن خيلهم عيين يمشين ما قدرنش تشروهن وركبوا وراء أخوهم نص نصيص على السخل العرجة صار نص نصيص يضرب هالسخل بهالمقحار ويقول يا صوان اقدح اقدح ويا نخلي يا نخلي طيري طيري طارت سخلتهم وصلتهم للدار والغول لحقت لخيول وأكلتهم انبسط أبوهم من نص نصيص اللي أنقذ إخوته من الغولي وقال لهم نص نصيص والله اللي بيجيب لكم الغولي لعنتكم واللي بيجيب لكم الغولي لعنتكم قالوا له إذا بتقدر بنقر وبنعترف إنك أشطر من إخوتك الاثنين راح نص نصيص اشترى الحمار وحمل عليها الصندوق وملاه حلاوة مطاطة يوم ما وصل دار الغولي صار ينادي هاي الحلاوي هاي الحلاوي طلعت الغولي وقالت له بقديش قالها مثل ما تقول لوقي بقرش أكلت وقي وقيتين ثلاثة ما شبعتش قالت شو رأيك تطيحنا في الصندوق وتوكل شو رأيك تطيحي في الصندوق وتوكل قد ما بدكي وبعدين نتحاسب وافقت وعبرت في الصندوق هو قام سكر باب الصندوق بهالحبل ومكنه صار يمشي تن وصل بلدي والغول ملتهي في الأكل يوم أوجه على بلده صار ينادي أوقدوا النار وعلوا شعالها جبت لكم الغول بحالها واللي يحب النبي يجيب حزمة حطب وبصة نار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قالت الغول شو بتقول قالها بقول افردوا حرير وضبوا حرير جبت لكم الأميرة بنت الأمير يوم ما صارت النار كبيرة دبوها هي والصندوق في النار تخلصوا من شرها وطار الطير وتتمسوا بالخير والسلام عليكم.

ونعود إليكم مستمعين الكرام طبعا الليلة أنا لأنه عندي شوية زكام صوتي مش تمام ف يعني كنا مع تسجيلات من المستمعين وكان معنا محمد مطر من غزة ما كانش طبعا في فقرة حرة ولكن حتكون هذه المقالة أو هذا الموضوع الفقرة الحرة لهذه الليلة وهي بعنوان كم تستغرق القيادة بين أشهر المدن الأسترالية. Thank you.

عند النظر إلى خريطة أستراليا قد تبدو بعض المدن أقرب مما هي عليه في الواقع لكن على الطريق تظهر المسافات الحقيقية لهذا البلد الشاسع فبعض الرحلات بين المدن الكبرى تحتاج إلى ساعات طويلة من القيادة بينما قد تتجاوز رحلات أخرى يوما كاملا خلف المقود بس يعني صراحة يعني أنا بحب أعلق إنه القيادة في أستراليا أستراليا جميلة يعني في كل خطوة بتلاقي مفاجآت جميلة جدا سبحان الله وبتضل وانت بتسوق أو بتمشي بتقول سبحان الله سبحان الله ف يعني حتى لو كانت المسافات بعيدة والقيادة طبعا لأيام ولكن وارثت زي ما بقوله أو يعني شيقة وفعلا جميلة جدا أوقات القيادة التقريبية بين عدد من المدن الأسترالية من ملبون إلى أدليد طبعا ملبون هي في الجنوب ولكن أدليد هي تسمى جنوب البلد اللي هي الساوث فمن ملبون إلى أدليد 8 ساعات وأربع دقائق أما من ملبون إلى سيدني فهي 9 ساعات طبعا بين سيدني وملبون موجود العاصمة اللي هي كامبرا هي أقرب إلى سيدني أما من سيدني إلى بريسبن فهي 9 ساعات و23 دقيقة ومن بريسبن إلى كانز 20 ساعة أما من كانز إلى داروين فهي 28 ساعة و57 دقيقة طبعا داروين هي الشمال داروين اللي هي يعني على طول يعني بس بحر صغير بين داروين وبين اندونيسيا أما بين داروين وبروم فهي 19 ساعة و44 دقيقة احنا الآن كنا بدينا من ملبون اللي هي الجنوب أدليد برضو الجنوب بعدين طلعنا إلى الشرق سيدني بريسبن إلى الشمال اللي هي داروين الآن احنا بنتجه من الشمال إلى الغرب فمن بروم إلى بيرث 23 ساعة و40 دقيقة أما من بيرث لأدليد فهي 27 دقيقة و45 ساعة طبعا في أستراليا أغلب الكبار بالسن لما بتقاعد عن العمل فورا أغلبهم ببيع بيته وبيشتري اللي هي السيارة اللي فيها بيكون يعني مقطورة غرفة نوم وحمام وبلفوا البلد طبعا هذا الشيء شائع جدا فتخيلوا يعني من بيرث اللي هو الشمال عفوا الغرب إلى الجنوب 27 دقيقة

دقيقة و 27 ساعة و 45 دقيقة يعني أكثر من يوم وإشي. وبعدين لما يكمل لملبون في عندك من أدلد لملبون 8 ساعات تطلع على سيدني 9 من سيدني لبريسبن كمان 9 يعني تتكلم على أيام طويلة طويلة ولكن ممتعة ممتعة. هكذا تبدو أستراليا عندما تقاس المسافات فيها بساعات القيادة لا بمجرد النظر إلى الخريطة. والرحلة البرية هنا ليست مجرد انتقال من مدينة إلى أخرى بل تجربة بحد ذاتها. طرق تمتد لمئات الكيلومترات وسواحل طويلة وصحاري شاسعة وبلدات صغيرة وطبيعة تتغير باستمرار على امتداد الطريق. لو أتيحت لكم فرصة القيام برحلة برية طويلة في أستراليا أي طريق سوف تختارون؟ طبعا الطريق اللي احنا وصفناه اللي هو بمحاذاة البحر أو المحيط. وتنويه طبعا بأن الأوقات اللي احنا حطناها هي تقريبية وقد تختلف بحسب الطريق وحركة المرور والتوقفات والظروف الجوية والسرعة طبعا. يعني هذه احنا حاطينها اللي هي السرعة القانونية.

0: إِنَّ الَّذِي مَلَأَ اللُّغَاتِ مَحَاسِنًا جَعَلَ الْجَمَالَ وَسِرَّهُ فِي الضَّادِ. لغة الضاد، برنامج من إعداد وتقديم حسام حميدة.
1: الموسم العاشر، الحلقة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في بداية الموسم العاشر مع اعتذاري عن التوقف لمتابعة حلقات الموسم التاسع، وذلك بسبب ظروف صحية ألمت بي، والحمد لله على نعمة الرحمن الرحيم. وها نحن الآن في بداية الموسم العاشر، وستكون مواضيع حلقات لغة الضاد متنوعة، ففيها طرائف وعجائب من لغتنا الحبيبة وجمالياتها وغيرها من المواضيع المختلفة. ونبدأ الحلقة الأولى عن آباء وأمهات وأبناء وبنات اللغة العربية.

نبدأ أولا بآباء اللغة العربية. فأبو مرة هو إبليس، أبو الصخب هو المزمار، أبو مصلح هو الملح، أبو الأشبال هو الأسد، أبو الفنون هو المسرح، أبو الأبرد هو النمر، أبو جعار هو الضبع، أبو أيوب هو الجمل، أبو مزاحم الفيل، أبو يقظان الديك، أبو الأخطل البغل، أبو الفوارس عنترة بن شداد. وننتقل إلى أمهات في اللغة العربية، فأم الكتاب هي الفاتحة، وأم القرى هي مكة، وأم الفضائل هي العلم، وأم الرذائل هي الجهل، وأم الخبائث هي الخمر، وأم الندامة هي العجلة، وأم الطعام الحنطة، وأم قشعم المنية، وأم الربيض هي الأفعى، وأم عريط هي الأقرب، وأم عوف هي الجرادة. وعن أبناء في اللغة العربية يقال لابن الليل أنه اللص، وابن السبيل هو العابر، وابن العيب وابن الغبراء الفقير، وابن الطود الجلمود، وابن الحرب الشجاع. وابن الحرب هو الشجاع، وابن بطنه هو الشره، وابن سمير هو الليل، وابن الليالي القمر، وابن الغمد هو السيف. ولننتقل إلى بنات اللغة العربية. بنت الشفة هي الكلمة، بنت العين هي الدمعة، بنت العقل هي الفكرة، وبنت اليمن هي القهوة، وبنت الأرض هي الحصى، وبنت اليم هي السفينة. أما البنات، بنات الفكر هو الرأي أو الشعر، بنات الليل هي الأحلام، بنات النفس هي الوساوس، بنات البطون الأمعاء، بنات الخدور العذارى، بنات الفلا هي الماء، بنات التنانير أرغفة الخبز، بنات الصدور هي الهموم، بنات اللهو هي الأوتار، بنات عبر هي الكذب. وبهذا نختم حلقة هذا اليوم، لعلها إن شاء الله حازت على رضاكم وإعجابكم. هذا حسام يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية فقراتنا لهذه الليلة.
1: How I've lived till now.
0: ساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:58. وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم يوم الاثنين عند 6:00 بتوقيت ملبون والعاشرة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف. هذه تحياتنا وتصبحون على